0: لا يستخلفنكم
1: في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
0: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
2: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى
0: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الكفار

0: rusak.
1: Boleh. Wala yumak.
0: Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim. Bagaimana Ustaz? Minta maaf.
1: Boleh pindah Abna. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولا يبدل.
0: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدون. يا الله.

0: إنهم
1: لا يستخلفنهم. عم يبلي لا يستخلفنهم.
0: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
1: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم. قولي لا جواب.
0: لا يستخلفنهم.

0: ولا يمكنن.
1: لا لينانا لا يستخلفنهم في الأرض فاستخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن
0: ولا يمكنن ولا يمكنن
1: ولا يمكنن لهم دينهم البطرة ولا يمكنن
0: ولا يمكنن.

0: آمنة.
1: را تأجيكو دبي. الذي ارتضى ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. را تبعي يعني زو.
0: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمدلن
1: ولا يبدلن
0: ولا
1: يبدلن
0: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjaga kesihatan jasmani, jangan dilupakan keperluan menyuburkan rohani dan akal dengan ilmu. Sehubungan itu, orang ramai dijemput menghadiri Festival Turas Islami Malaysia 2026 pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra, Putrajaya. Festival ini akan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan dari dalam serta luar negara menerusi daurah al-hikmah, daurah al-hikam, kuliah pengajian muslimat, festival buku islami dan pelbagai pengisian kerohanian. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati khazanah ilmu Islam, kerana tubuh yang sihat memerlukan udara yang bersih, manakala jiwa yang sejahtera memerlukan ilmu yang membimbing. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وأم

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.